0: متاعا لكم.
1: Yeah.
0: والله يعلم ما تبدون وما كتمون. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم.
1: تعد النون ده. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تعد النون.
0: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم. إن الله خبير بما يصنعون.
1: إن الله خبير بما يصنعون.
0: إن الله خبير بما يصنعون.
1: فتح الله عليكم.
0: الله العظيم. عليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sama insyaAllah. Hello, assalamualaikum. Ustaz Bahaki, siapa tu? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, siapa di talian?
2: Kak Nafisa dari Perlis.
1: Baik, silakan Kak Nafisa.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang, Kak Syahana.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, silakan.
2: Temu pula pagi ni.
1: Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها
1: لكم. دي ليس عليكم جناح لدح kita tu masa dengung tu jangan duk letak di makhraj ta lagi renggang kan. ليس عليكم جناح renggang kan, bebas sekali dah. تدخلوا بيوتا sekali lagi.

0: هُوَ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. شكرا.
1: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ.
0: ترش.

0: فيها.
1: فيها
0: فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
1: يحفظوك يحفظوه
0: يحفظوه. قل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

0: اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدولي يا مهامولي سري بلوك بجندا يان ديبوتان أجون سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدولي يا مهامولي سري بلوك بجندا راجا برمايسري أجون راجا زاري الصوفية. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضل يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, para pendengar Nasional FM yang dirahmati Allah yang mengikuti kami di seluruh Malaysia pada ketika ini, selesai sudah khutbah Jumaat sebentar tadi yang membawakan tajuk Keamanan Disyukuri, Kesejahteraan Dikecapi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi melalui siaran langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan bersama dengan lain-lain rakan pengulas. Saya Muhammad Arif bin Muhammad Razi mewakili Session Radio bahagian penyiaran JAKIM serta rakan-rakan dari unit selain luar Radio RTM, ingin mengucapkan terima kasih atas kesertaan anda mengikuti khutbah Jumaat langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk edisi 26 Jun 2026 Masihi bersamaan 10 Muharram 1448 Hijri. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali ke konti Nasional FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه رواه البخاري ومسلم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali sehari, baginya pahala seperti membebaskan 100 hamba. Ditulis baginya 100 kebajikan, dihapuskan baginya 100 keburukan. Dan ia menjadi penting pelindung baginya dari syaitan sehinggalah petang. Dan tiada siapa melakukan sesuatu yang lebih baik darinya, melainkan seorang yang membaca lebih banyak.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Ya.